0: Radio Wave. Radio Wave.
1: خزالة من خزال دلالة من هبال وكيت من دين الشرق والشمال خزالة من خزال دلالة من هبال وكيت